إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا

يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.

0: Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Ali İmran Suresi 10 ila 20. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.